0: 出呢？
1: 通知后面的政府军车上前开路，让乔民车到我们前面来。
2: موقف سفير صيني الحين داخل المنطقة الحربية
0: إلى الوراء إلى الوراء هاي دوشوا شوفوا يوم جوزة ماذا
3: هم الحجم
0: ماذا هم الحجم ماذا هم الحجم ماذا هم الحجم ماذا 下车，慢点！不能被困在这儿，我们躲进去，快！
4: 什么人？立即下车！
0: 快，别走！
4: 快上来！
0: 快！快！
4: 快快快快！
0: 你带着手，也是，快走！
2: السفير والعمال السينيون دخلوا جوا المصنع
5: 舰长。报告，我是杨瑞。
6: 刚刚接到驻伊领事何清流的求救电话，他跟最后一批侨民在撤离途中遇到袭击。伊维亚政府暂时无法提供人员营救，但是他们已经允许我们的部队进城救人，并在港口提供。

0: 响，怀疑是机车炸弹。
1: 快上车，快点上车，快！
2: 齐队，快走快走，有汽车炸弹！
1: 快给我三幺二啊！
3: ساعدوني لا تقتلوا
4: هذا هو ميثاقه نزل السلاح
0: What's wrong?
5: مختلف انت بومب ان سيفيليانز
6: I will handle it Terror man to take care
7: 收到你替我位置
6: 狙击点狙击点
8: 收到
9: 掩护我我去燃烧
8: 好

0: سيد ظاهر ان الصين قبلت تحميهم.
1: راح اضغط عليهم بالرهينة الصينية، مو راح اتوقع يستسلموا بسهولة.
2: خليك هناك وراقب كل خطواتهم.
3: 山上出现三辆皮卡车，其中有两辆武装了，另外一辆被货箱盖住看不到。
4: 什么时候出现的？
3: 三分钟前。

0: أنا مش عارف إيش بدك تعرف بالضبط.
1: إيش بدك بالضبط؟ إيش بدك؟ ها؟ أيوة عايش.
2: في شيء تخببني به.
1: شو؟ أنا ما أعرف إيش بدك تعرف.
2: هذا مو شغل نظيف.
1: لا مش عارف.
2: رح ساويه بنفسي.
1: الله ما عارف
2: شكلك مخبي شيء. وين يكون؟
1: والله
2: فكر كويس تاني.
1: اقعد يا اسمع.

0: شو في بكره؟ بعد صلاة الفجر رح نكون بالعملية.
1: المكان وين؟ الجبل الأحمر؟
0: للبرج الجبل الأحمر.
1: على خير الله يا جماعة.

0: من ما كنت أتوقع تكون أنت.
1: والله زمان ما تلاقينا يا شيخنا.
0: وأنت لك زمان ما جيت البلدة.
1: مصارع الحرب من أجل حياة أفضل. ما أعطي وقت للعائلة وللبلدة.
0: حياة أفضل. ولكن الحرب رأيتها أكبر من هيك.
1: وين اللي وصيتك عليه يا شيخنا؟

0: نعم سيدي.
1: اسمع، المتمردون ضدنا، لازم استعادة كل بيانات والكعك الأصفر. اقتلوهم جميعا من الحين، هذه حربنا.
0: مفهوم. توني، 马上控制飞机。
2: ما تتحرك